رين تلي اتسانا نكي كي بتلاشي غالي ميو زانيت بلول دافيد جيتا اديك سامات كي راهي مشا بوسي باتشي انا سو بون لوكس انا بات كي بنوك نكي اما شيكو دافيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتيكي كيشو بيو اوكي يو موشي يا كزيكا شايا تزانيم امي تشينا تما يو باراتو مالكاني راليو

0: زينينكي خرجنا جونا جون سيري تيم اش او عليك فوتوشوب سامومرا كرك تجي الباء جودالت اش ريميلم ازيلا دالا لي شيكيرول موشويت تشالوم ازار سارا يوم على ورا ايو زين ميك فون استي مادام مينو شيكي زيني
1: مو يس
0: انا بفولي فار انا متكوكي انا ب